في النمر 39 ذن الجمعة ملكي و Just The Way You Are فوي ناريسة ومبي وحرة من دوك الكبار اللي كان ذن السنة وكل اكف صارو كوازي لاشرة ونوف سينو انتي اتنا كف دينا نودو لقوة 40 تانا ذن الجمعة فهي كان للملكي في النمر 39 وفتانا لقوة 40 تانا مع جو End Of Beginning وذن اللي يميز كانت ري انتري في تيتا الجمعة تيلو أودري هوبرت عوني سومي فوق بي

واحدة من الكبار سوċessi اللي كان دين السنة وكل كانوا دشوا دول يعملوا ريميك تا واحدة من الكبار تا كل زمينو متى تتشيدي اللي تعمل ريميك تا ديسكا داقسك إيكونيكا فهمني دايما يا بيتشا شول سو بيش ينشلك الزوم الليفل لولي بيش تقبل مال الوريجينالي برو داور نشلهم يعملوا بيتشا شول تالجن بيبر اكسا و فيتلز دي كان نيو ريليجن فوق باي تعملها في النمرو 24 لدن الجمعة ودن اللي مست تنزل اكتر من 10 بوستيات لسفل ري Where is my husband؟

تفتح لقوهم ستانا ذين الجماع اكتر من 20 بوست الفوق مهيش جايتا بدين الراتا الجماع ديلا ما تتشي بش كوني دو كل في النمرو يهتانا تا based of 40 incredibly Taylor Swift the cat patient zero the limest in zeltnailis fellow call سينا سبايرو الكبيرة من عنده

Tonight, كم تجربة ندينة ديسكا ويس أما تمثلي بارتيت في قلبي أما we are young, tough fun for إنا دي 7 باي أما بطولة أفنا مساجي تال بياني يتاكم المطول الهد في العشية فوستو ماريا اللي يدر اللي سرت كنا تعمل في تتا girls night أما فلنك ما أصحابا أما إكلا جوة تسليمة فمني صبي هافنا أما spill the tea أما لوكا اللي يدر اللي سرت كنا تمور يارا شلوبا فلنك ما الكوجيني أما قد لك بيرا ما لمتين أتي زوم أمبات إلينا يدر اللي سرت كنا تأتخا الدار فلنك ما الفاميليا فورسي تاراشي فيلم أما مملب دموتا هياري هنا في الفهماتي هيتا كيف تأتا الهاتم

يدينا دي كانت من I need for إنا دي 7 بي وينا نخسب كل حد في مالتا وعودش سما فوق الكاراترو تا مستر بين لدان الكاراترو يعملو حتحلف روين أتكنسن ويدر لورا 40 سنة رجا حبار لسركونة يرجا يرطورنا لورا في التياترو ام يرجا يجي بربا كاراتري ام اللي كن يعمل في الفيري تا روين أتكنسن من امك بدال كاريراتي او ام فوق البالك تا التياترو وينا هناي لغا نتخير نسيفر على الانجلترا بش امورنا على خشبيرا بنيدم لنا ميرا ام اكثر انفورماتيون تستسيبا فالسا اتدو فوق الانترنت